0: شعر من مسيف بس
1: صار كده فاسين بالشعر من سنسر ميكا كولوني دي
2: الا الا الا
1: بس اصل بقول ما انا بعد انت واكل بيان هذا بس دي لوتوم ده بس كافي سي سيري سي سي لا بير مال دي
2: يا سالي ليكو الا الا الا الا الا
0: انت كنت انا شيء ما مشي